0: دقلت رهن الزن دقلت ويكتاك دوتي لابد وتي ستا سجرة هستاد بيد
1: دقلت رهن الزن.